بلي زيتو لي خيل رازا لي خون كبلال بانتيو شنات لراديو كيش شي قبين كيلي سارت شخص لي تقول عجل تنبر نكيد أبين لي الراديو خو كان خايل لي زيتو لي خيل نكا كام شو خيرين أصخات سقال خو مش كاكال كسال أشيك تيو قوش كولن كسالي بلي خونال وكان بانتيو شنات لايش نكوى ربي تشيرو لي خونال أيني Ahora la cuine que chol chi rabin kili kangel kahoru silal. La esline que es que o clisquan kilal li kangel. Nanum siman carinza estereo gerarde. Ogalis ha dicho le hecho le leticia cal. Yo a cuiche rabin kil san salachol. Oganak pantiosina caran. Jokesh kapinkil chiruli hona lain. Tokaran kubil jokesh kapinkil. Harin kubil veli tenamit koban.

قال قال بي كمان ايش انا ني تقال تقال كوكو كاسا لا شي كوكو شي غولك سالي او انا ليلي اكلا دومينغو انا كوان سالي هون هون شي تغلبال كواني كانكيل ان كان كولك لقوا باديش وانا كان كاك يي دي بادري ابانا نكواني شني مانكي لا تيني قواليوس نكواني تشولوبان نكواني نالي باك ابانا توخران ساشتيبال Rastepal San José Pinola, Mayalgua, Cagua Secundino, Choche Caminquil. Buenos días, don Víctor, escuchando siempre atentamente Secundino, Chan Mayal Tojarán, Sacal Choche Caminquil, Anjone Cacomona, Erchi, Yavanta Aculaxa, Rastepal, Mayal, San José Pinola, es municipio de Guatemala, o sí, como que sí, Mayal. Harán zona 7, zona 13, zona 16, zona 14, zona 18, con que vale acá como harán, yo que checa vinquila, erchi. Matojata chica aquí, harán saste palaj anís, harán aquí saste palaj dominicana, saste pal Alemania, saste pal. Israel, con que chacle cacumón, España, han con que chacla la sacar. Como les yo cochra pali, cacangel cuerquín de guitarra, riquín los panchos nacheque, bésame, bésame mucho. Ajá. Van a chile chale, cagle ca arpa, como les de tela o la herchín.